0: لهر كانسونيتا يسمى ين ما نهدمش من كارين دي باتيستا ندديكاو لتشيليستا
1: ين ما نهدمش شول مش انفيتش ام بيك
0: اللي يادو كم تشامبل ندديكاو كل حبيباتنا سوسن بوجيليا واحده من الكانسونيتي فافوريتي تاعها نفكركم بروجرام هرب المالتي من فوق الاستاسيون يسمى نهار اثنين بير 5 و6 يهرب بير 5 و6 نهار الجمعه ومبعد السبت نلتقاو ينا سالفينا فول بروجرام ايهور فلاشرا تافيلودو.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ, 92.3 FM.
3: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لظهيرة اليوم السبت الموافق 16 من شهر مايو لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجاهرز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا جميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة وذلك بعد انتهاء البرنامج على 94151923. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل الفقرات وأحلى المنوعات.

نبدأ أولى فقرات البرنامج المصري لظهيرة اليوم السبت بشخصية الأسبوع، وشخصية هذا الأسبوع هي للراحل عبد الرحمن أبو زهرة.

ولد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في مدينة دمياط عام 1934 داخل أسرة مصرية محافظة، وهو ما انعكس لاحقا على شخصيته المعروفة بالانضباط والالتزام. وخلال سنوات الدراسة لفت الأنظار بموهبته في تقليد المعلمين وتقديم مشاهد تمثيلية بين زملائه، قبل أن يقوده شغفه بالفن إلى مسرح المدرسة، حيث بدأت موهبته تتشكل بصورة أوضح. وسرعان ما برز بين أبناء جيله ليحصل على الميدالية الذهبية كأفضل ممثل على مستوى الجمهورية، وهي الخطوة التي شجعته على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعدما نصحه أحد أساتذته باحتراف التمثيل. تخرج أبو زهرة من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، وبعد عام واحد انضم إلى المسرح القومي ليبدأ رحلته المهنية التي امتدت لما يقرب من 60 عاما، وقدم خلالها أعمالا رسخت حضوره في المسرح والسينما والتلفزيون. كانت بداياته مع مسرحية عودة الشباب للكاتب توفيق الحكيم، قبل أن يلفت الأنظار في عدد من الأعمال التي قدمها خلال الستينيات، من بينها الفرافير وياسين وبهية وبير السلم وزهرة الصبار، وهي أعمال كشفت مبكرا قدرته على التنقل بين الأداء الشعبي والرمزي والاجتماعي. وعرف أبو زهرة وسط أبناء جيله بانضباطه الشديد وسرعته في حفظ النصوص، وهو ما ساعده على الحصول مبكرا على أدوار بطولة مهمة، من بينها مسرحية بداية ونهاية ثم بطولة المحروسة. وخلال السبعينيات والثمانينيات واصل حضوره المسرحي عبر أعمال مثل بلاد برة وأقوى من الزمن وست الملك وسيرك يا دنيا ولعبة السلطان، ثم استمر حضوره في التسعينيات والألفية الجديدة من خلال مسرحيات منها قميص السعادة وديوان البقر ومنمنمات تاريخية وقريب وغريب. ورغم انتقاله لاحقا بقوة إلى السينما والدراما التلفزيونية، ظل المسرح حاضرا في مسيرته، إذ حافظ على ظهوره فوق الخشبة باعتبارها المساحة الأقرب إليه والأكثر تأثيرا في تكوينه الفني. إذا كان المسرح هو البداية، فإن انتقال عبد الرحمن أبو زهرة إلى الدراما التلفزيونية كان من أهم أسباب الشعبية الكبيرة التي حظي بها. فرغم عدم حصوله على البطولة المطلقة، فإنه قدم أعمالا تركت بصمة واضحة، سواء من خلال أدائه التمثيلي أو قدرته على التنقل بين الشخصيات المتنوعة من الأدوار التاريخية الثقيلة إلى الشخصيات الشعبية وخفيفة الظل، دون أن يفقد خصوصيته كممثل صاحب أداء دقيق ومختلف. وعلى مدار

وقدرته على تقديم الشخصيات المركبة ذات الطابع النفسي والتاريخي. وفي المقابل اقترب من الجمهور عبر شخصيات اجتماعية وشعبية تركت أثرا واسعا، كان أبرزها شخصية المعلم إبراهيم سردينة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، التي تحولت مع الوقت إلى واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الدراما المصرية والعربية، بما حملته من خفة ظل وحضور إنساني بسيط. كما شارك في أعمال أخرى مثل المصروية ولما الثعلب فات ومن أطلق الرصاص على هند علام ونحن لا نزرع الشوك، ليؤكد عبر مسيرته الطويلة قدرته على التنوع وتقديم شخصيات تنتمي إلى عوالم وأساليب متباينة. ترك عبد الرحمن أبو زهرة حضورا مميزا في السينما المصرية، إذ نجح في صناعة أثر واضح حتى في الأدوار المحدودة، معتمدا على أدائه الهادئ وقدرته على منح شخصياته أبعادا إنسانية مختلفة. وتنوعت مشاركته بين الأعمال الاجتماعية والنفسية والسياسية، فقدم أدوارا لافتة في أفلام مثل بئر الحرمان والاختيار والشوارع الخلفية واعترافات امرأة وأرض الخوف، إضافة إلى الجزيرة وحب البنات وتيتا رهيبة والمتوحشة. وجسد شخصية الرئيس المصري الراحل محمد نجيب في فيلم ناصر ضمن الأدوار التاريخية التي أبرزت قدرته على تقديم الشخصيات الواقعية بتفاصيل دقيقة. لم يقتصر حضور عبد الرحمن أبو زهرة على المسرح والدراما والسينما، بل ترك بصمة خاصة في عالم الدوبلاج والأعمال الموجهة للأطفال، مستفيدا من صوته المميز وخبرته في الأداء. وارتبط صوته لدى أجيال كاملة بشخصية سيكار في النسخة العربية من فيلم الأسد الملك، وهي الشخصية التي قدمها بأسلوب جعلها واحدة من أشهر الشخصيات المدبلجة عربيا. كما شارك عبد الرحمن أبو زهرة في فيلم الفارس والأميرة من خلال شخصية المشعوذ أبو الرياح، وقدم خلاله أداء غنائيا لفت الأنظار، إلى جانب حضوره الإذاعي في برنامج عم رجب وصندوق العجب الذي ارتبط بذاكرة أطفال السبعينيات والثمانينيات. بعيدا عن مسيرته الفنية الطويلة، عاش عبد الرحمن أبو زهرة حياة عائلية مستقرة ارتبط خلالها بزوجته الكاتبة سلوى الرافعي لأكثر من 50 عاما، وهي العلاقة التي تحدث عنها دائما بحب كبير، مؤكدا أن تعلمه بها كان يزداد مع مرور السنوات، وأنها تحملت طباعه الحادة وصراحته الزائدة، وظلت تمثل بالنسبة له السند الأقرب في حياته. ورزق أبو زهرة بثلاثة أبناء هم أحمد أبو زهرة ومي وصحر، كما امتد حضور العائلة إلى مجالات فنية وثقافية مختلفة، إذ عمل نجلو أحمد في الموسيقى بعد دراسته في ألمانيا، بينما عرفت حفيدتاه أميرة ومريم أبو زهرة بعزف الموسيقى، في حين برزت حفيدته سارة صبري في مجال صناعة المحتوى. وكان الفنان الراحل قد تحدث في لقاءات سابقة عن أهمية دعم أسرته له خلال رحلة علاجه من مرض السرطان في ألمانيا، مشيرا إلى أن وجود أبنائه إلى جواره ساعده على تجاوز تلك الفترة الصعبة. شهدت السنوات الأخيرة أزمات متكررة تخص الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أثارت تفاعلا واسعا في مصر، بعدما كشف نجلو أحمد عن تعرض والده لمشكلات إدارية ومالية. ففي سنة 2025 أعلن نجله إيقاف المعاش الشهري الخاص بوالده،
بعد أخطار رسمية من الأحوال المدنية.

0: يفيد بوفاته، وهو ما نفته الأسرة آنذاك، مؤكدة أن الفنان كان لا يزال على قيد الحياة، لكن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالتحرك لإنهاء الإجراءات بنفسه. كما كشف نجلو عن الحجز على معاش والده بسبب مستحقات ضريبية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تعلن الجهات المختصة احتواء الأزمة ورفع الحجز عن حساباته البنكية. مر عبد الرحمن أبو زهرة بعدة أزمات صحية، كان أبرزها إصابته بمرض السرطان، وهي التجربة التي تحدث عنها في لقاءات تلفزيونية، موضحا أنه سافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة دقيقة داخل أحد المستشفيات الكبرى بناء على رغبة نجلو، مشيرا إلى أن المستشفى نفسه استقبل لاحقا الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك خلال رحلته العلاجية. وخلال الأسابيع الأخيرة من حياته تعرض أبو زهرة لوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة بعد معاناته من صعوبة في التنفس وفقدان متكرر للوعي. وكشف نجلو أحمد أن الفحوص ظهرت أزمة في الرئة وانخفاضا في مستوى الأكسجين بالدم، مما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بينما ظلت حالته غير مستقرة حتى وفاته في 11 من شهر مايو الجاري لهذا العام. برحيل عبد الرحمن أبو زهرة يفقد الوسط الفني واحدا من أبرز ممثلي جيله، بعدما ترك حضورا ممتدا بين المسرح والدراما والسينما، ونجح على مدار عقود في بناء مكانة خاصة لدى الجمهور، ليس فقط بموهبته وأدائه بل أيضا بحضوره الإنساني وصورته كفنان ارتبط بالالتزام والبساطة واحترام الفن. وقد نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة خالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي قدم أعمالا فنيا قيمة ومميزة في المسرح والسينما والتلفزيون. رحم الله الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وإلى اللقاء يوم السبت القادم مع شخصية أخرى.
1: إدارة المهرجان على تكريمها لي، وأعدها بأنني سأموت على خشبة المسرح.
2: ده مين ده؟
3: خشبال.
2: ده الأستاذ الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وهو بيتسلم الجائزة وبيقول أعد جمهوري أنني سأموت على خشبة المسرح. ربنا يدي حضرتك طبعا الصحة والعمر كله.
3: الله يخليك.
2: يعني عايز أقول بس لمشاهدينا أن أنا مستمتع بهذا الحوار أكتر ما كنت متخيل أن أنا هستمتع بهذا الحوار. التلقائية الشديدة وخفة الظل وإشراكنا في الذكريات بشكل ممتع جدا، تطفير الحاجات في بعضها. خشبة المسرح، أين الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة من خشبة المسرح، أو أين خشبة المسرح من المصريين النهاردة؟
3: المسرح في حالة يرثى للأيام دي، مش عارف. وهل أنا مبتعد عن المسرح؟ ده أنا المسرح ده حياتي. المسرح أنا ضحيت بالسينما عشان المسرح، كانوا يوزعوا علي دور في فيلم يقولوا لا لا لا بلاش، هيجي الساعة 9 أقولك لازم أمشي وأروح المسرح مهما حصل وبتاع، لأن أنا عشقت المسرح. المسرح قيمة ثقافية تاريخية سياسية، وبعدين أنا عشت في المسرح لما كان مسرح مسرح. يعني أنا ظهرت في مرحلة، دخلت المعهد تخرجت 59، كان على فكرة كان المعهد العالي للفنون المسرحية ما يكون حيخرج بقى بيبقى في مشروع عمل مسرحية. أنا عملت حاجة مفتش العام بتاعت جوجول ولا مش
2: أوكي.
3: كنت أنا والله أرحمه زميلي أبو بكر عزت، والسفير الروسي جاء واتفرج.
2: جميل أبو بكر عزت ده مش كده؟
3: نعم
2: جميل الأستاذ أبو بكر عزت
3: ده مهم، ده برضو مش إلا كنا مجموعة،
2: ده حاجة جميلة.
3: أنا وأبو بكر عزت وحسين الشربيني وزين العشماء والله يرحمه، كان هو بدأ بالاختفاء مننا. فكان تخرج ده حفل خطير، بيحضروا الكتاب والمؤلفين وكبار الممثلين والنقاد، احتفال بنجوم خارجة للميدان. فين ده دلوقتي؟
2: يبقى عيب مين؟ غلطة مين؟ النجوم والنقاد والأدباء والمثقفين؟ النجوم
3: مش هم اللي بيعملوا ده، في مؤسسة بتشجع على عمل ده. ده كان في وزير الثقافة الله يرحمه ثروت عكاشة، ده شيء مذهل. جمال عبد الناصر كان بيعشق الفن، ده تدخل عشان يخلي أم كلثوم تشتغل مع عبد الوهاب، وانا سلمت عليه يعني في الاوبرا في مسرحية. يعني المناخ العام مش موجود. وبالمناسبة انا مدون عشان الذاكرة عشان المناخ العام. انا دخلت تخرجت وانضميت، كان احمد حمروش الله يرحمه كان مدير المسرح القومي، فطلع لي وكان صديق اخويا بس مش كوسه يعني، واعجب بيا وقال لي انت اما بعد الامتحان وهتنجح، القومي بيعمل
2: وده مش كوسه بعد الامتحان وهتنجح ده مش كوسه.
3: ايوه لا ثقه. والقومي كان الخريجين بيمتحنهم، يعني الامتحان بتاع التخرج ده اللي مالوش قيمه عند المسرح القومي، وكانت لجنه فظيعه وكنا حوالي 150 واحد. انا وعبد السلام محمد الله يرحمه اذا كنت تعرفه، الكوميديان القصير ده ورجاء حسين طبعا اكتسحنا، وقلت هبقى نجم الموسم بقى، فبقيت اقول جمل. يعني قعدت مده يعني اقول جمل، بس كنت موجود في المناخ. شكله ايه بقى؟ مناخ ثقافي جدا. المؤلفين سعد الدين وهبة، ألفريد فرج كنت مسميه شكسبير مصر، يوسف إدريس، ميخائيل رومان ده مؤلف، دول أسماء مش حاسس بيهم، مش حاسس بالمجد اللي عملوه لمصر إن هم بيكرموهم لف في ميلاد أو في وفاة أو حاجة. شعراء صلاح عبد الصبور، عبد الرحمن الشرقاوي، صلاح جاهين، عبد الرحمن الأبنودي، دفعة جاية من بره، كرم مطاوع، سعد أردش إيطاليا، حمدي غيث، نبيل الألفي فرنسا، أحمد عبد الحليم خريجين من هناك، أحمد عبد الحليم إنجلترا، أحمد زكي مش فاكر، نجيب سرور، مجموعة شباب يعني وعندهم أحلام وأمال. فلما يجتمع المؤلف والممثل والمخرج في لحظة ما وصالون ثقافي دايما موجود، دايما قاعدين بنتكلم في الفن، بنتكلم في السياسة، بنتكلم في اللغة العربية، يعني كان مجتمع لازم اللي قاعدين أو اللي عصره لازم يبقوا يكونوا زي ما أنا قلت لحضرتك قبل ما نبتدي مثقف رغم أنفه. كنا كل يوم أجازة للمسرح نجتمع صالون ثقافي نجتمع. يعني شوف
2: متهيألي ما كانش بيخلو من الضحك كمان.
3: ضحك ده الليلة بتبقى كارثة، وخصوصا يعني أنا على فكرة ساخر قوي من زمان وأنا
2: صوتك وأنا صغير صوتك واضح السخرية فيه.
3: شوف بقى النقاد اللي موجودين في الفترة، دكتور لويس عوض، رجاء النقاش ده كان ناقد رائع، وكان نقده قطعة أدبية خطيرة، مش نقد لا أدب. والدكتور عبد القادر القط، النقد في مرحلة اللي احنا كنا فيها في المسرح القومي كان يؤثر على نجاح وفشل أي مسرحية. فكان في حركة. يعني الدكتور ثروت جاب لنا مسرحية زهرة الصبار كانت بتتعرض في باريس، فجاء وقال يا أولاد لازم بعد شهر تكون على مسرح المصري. فكمال ياسين كان من المخرجين برضو الجمال جدا، جاب نجوم، أنا ما كنتش نجم ولا حاجة في الفترة دي، قالوا له إيه دي مش كوميدي، دي مش عارف إيه. قال طب والله العظيم أنا هتجيب لهم الواد اللي اسمه عبد الرحمن أبو زهرة. ها، وكانت يعلم. قدامي مين؟ عملاقة المسرح سناء جميل، وكان أياميها برضو سميحة أيوب، وهو فطاحل، وعملت معاه زهرة الصبار. وهنا بقى نطرح قضية، هل الكوميديا تهريج؟
2: أكيد لا.
3: هل الكوميديا من اللوجستات بتقول إفهات؟ نص محترم واحنا بنشتغله بأعصابنا، ومع ذلك وبنشتغل بجدية. النهاردة بيبقى الممثل داخل بيقول أنا جاي أضحكه، ما هوش عايش. أنا كنت ضد الممثل اللي يخش فيسقفوله فيعمل كده، يبقى خرج من الشخصية. هو رد التحية التوقف، يروح داخل سقفه ما سقف وبعدين يروح مكمل، إنما لعبة يعني.
2: طب عايز حضرتك تكلمني على مسرحية برضو من العلامات، السبنسة.
3: ده سعد وهبي بقى، انا عملت لي السؤال.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زيت، وكلنا عارفين أن النهاردة هيكون معرض كنيسة الأنبا مكاريوس الكبير، وهينتهي المعرض اليوم السبت والأحد وهينتهي الساعة 5 مساء. المعرض طبعا زي ما احنا عارفين في احدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف انواعها، الكبدة الاسكندراني والفطير والبط المحشي والبقالة بانواعها، وكمان في مكتبة اللي عايز يشتري كتب دينية وسيديهات. وطبعا زي ما احنا عارفين ان دخل المعرض بيخصص لصالح مباني ومنشآت الكنيسة. هذه هي دعوة للجالية المصرية والجالية العربية، التوجه إلى كنيسة الأنبا مكاريوس الكبير على 615 يانين رود يارمبات. وكمان هوفر عليكم الشوبينج من السوبر ماركت، كل ما تحتاجوه موجود النهاردة في المعرض. طبعا احنا دلوقتي ننتقل بكم إلى معرض كنيسة الأنبا مكاريوس، ويسعدنا أن نستضيف على الهاتف جناب الآب الموقر القمص ستيفن مانكاريوس. اهلا بك يا استاذ ابونا.
1: اهلا بك يا استاذ مشهد.
0: قول لنا بقى يعني ايه جو المعرض النهارده؟ وطبعا في البدايه احنا بنشكر ربنا انعم علينا بطقس معتدل.
1: طبعا نشكر ربنا جدا طبعا.
0: اتفضل يا استاذ.
1: الحقيقه طبعا احنا بنشكر كل الجروب اللي هو المسؤولين عن سري تريبل زيت، ودايما كده مشجعيننا باستمرار، و نطلب اننا ربنا يحافظ عليكم. النهارده المعرض، النهارده السبت 16 مايو وبكره الحد برضو. المعرض بيستمر النهارده لغايه الساعه 5 وبكره لغايه الساعه 5. وطبعا ان احنا زي ما قال اخونا نشأت، طبعا الجو كان الاسبوع اللي فات كله مطر وكده، والنهارده يعني احسن شويه، النهارده الشمس، ونصلي ان بكره كمان يكون الجو احسن. وطبعا المعرض بيبقى طبعا له استفاده كبيره للكنيسه. طبعا ان احنا يعني معايا مجموعه من الاخوه كلهم هيتكلموا معاكم، لكن انا هتكلم على بعض مشروعات الكنيسه. مشروعات الكنيسه هيبقى في اللي هو زي ريتاير فيليج، هتاخد حوالي 22 مثلا زي هوم كده، وتبقى ممكن يكون الاوضه دي الروم دي او الحوج يبقى زي هاوس كده، ممكن يكون اوضه واحده وممكن يكون اوضتين بس بمنافعه. ودي عندنا حوالي 22. بس احنا في كمان مشروع تاني اللي هو نعمل وصند سكول بيلدينج، مبنى خاص بمدارس الأحد. ودول هيبقوا في الجزء اللي هو التاني اللي على شمالك، الجزء التاني في الكنيسة. طبعا احنا بنصلي ان ربنا يصلح كل شيء. والمشروع طبعا ده احنا حاليا بنقدم عليه الكونسل، وطبعا بياخد وقت شوية، لكن بصلواتكم ان شاء الله هيبقى كل حاجة كويسة.
0: واحنا كمان يا دورنا بنشجع كل الجاليه المصريه والعربيه
1: يعني يا ريت
0: يتوجهوا للمعرض، وكمان الكنيسه بتقبل التبرعات النقديه.
1: طبعا كل التبرعات خاصه لمشروعات الكنيسه، يعني حاجه للمشروعات زي كده، واي حاجه بتعملها الكنيسه لمدارس الساندر سكول وحاجات زي كده او المباني الكنيسه فبتبقى المعرض برضه بيشارك في هذا المعرض.
0: بالنسبة للشقة اللي هي بالنسبة خاصة لكبار السن الصابونة، بالنسبة للشقة الخاصة بكبار السن، هل دي إيجار ولا تمليك؟
1: هي تعتبر زي شبه إنها إيجار.
0: نعم.
1: يعني إيجار بتبقى زي بالضبط واحد بيتأجر بره، عشان دي الأرض بتاع الكنيسة ما نقدرش نعملها تمليك لأي حد.
0: نعم.
1: فهيبقى بس هي إيجار عادي، الواحد بيتأجرها وكل سنه أكتر من 60 سنة، يعني مش كبير قوي ولا صغير قوي، 60 سنة فيما لغاية 70 مثلا يقدر يخدم نفسه. في نفس الوقت بيبقى لو قدر الله في يوم من الأيام كده ممكن حد يبدل مكانه أو يتأجر مكانه، هكذا زي الإيجار اللي برضه. وطبعا الإيجار حسب السعر اللي هو الموجود الحالي في الإيجنت.
0: ودي دعوة لكل الشباب فوق الستين،
1: كل الشباب وكل شعب ملبون يعني
0: فوق الستين، الشباب فوق الستين أو
1: تسبونا. أيوة بالضبط.
0: يمكن يتفاهم مع أوتسابون أو يتصل بي ويشوف الظروف الحاجة هتكون إيه. بس أهم حاجة تخلوا بالكم محبتكم للمعرض، دي أهم حاجة.
1: طبعا طبعا طبعا. ومعايا جيسيكا دلوقتي من أو الشباب بتاعنا اللي في المعرض.
0: نعم.
1: هتكلمكم شوية كده عن شوية على المعرض. أنا جيسيكا.
0: أهلا يا جيسيكا، إزيك؟
2: كويسة، ثانك يو، هاو ار يو؟
0: اتكلمي بالعربي يا جيسيكا، احنا برنامج مصري، ايه رايك؟
2: اه
0: ايوه
2: المصري بتاعي مكسر.
0: ما يهمش، ان اللي اتكسر نلمه ونجمعه من تاني.
2: حاضر حاضر.
0: اتفضلي.
2: في المعرض عندنا شاورما وكفته و مش بوفيك، فراخ وفي كبده وحلويات مصري.
0: كبدة مصري ولا اسكندراني؟
2: معرفش.
0: ما تعرفيش؟
2: لا معرفش.
0: هو دايما المعرض بيعمل كبدة اسكندراني. ماشي، تفضلي.
2: وعندنا حاجات عشان العيال، عندنا البلاي جراوند والجامبينج كاسو وفيس بينتينج.
0: طب كويس قوي.
2: في حاجات يعني كتير.
0: طب والناس كبار السن ما لهمش اي انشطه؟
2: الناس الناس الكبار ممكن ياخدوا عصير عصب وحاجات
0: عصير عصب يعني.
2: طيب. في كل العيال الصغيرين والكبار and all the community. انا ما عرفت.
0: ايوه بالظبط، الجاليات العربيه المحيطه بالكنيسه.
2: يس يس
0: بالظبط. ايوه
2: وي ويلكم ايفري ون.
0: لا برافو عليك، انت بتتكلمي عربي احسن مني، ايه رايك؟
2: لا ثانك يو.
0: ربنا يوفقك يا جيسيكا.
2: ثانك يو.
0: اعزائنا المستمعين، ما زلنا نتواصل
1: معنا الاخ هاني من في المكتبه بتاعه الكنيسه، فهيتكلم على بعض حاجات المكتبه.
0: نعم. اهلا يا استاذ هاني.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
0: اتفضل.
3: احنا طبعا بنخدم في المكتبه، مكتبه الكنيسه الهدف منها ان احنا ننقل طقس الكنيسه وتعليم الكنيسه للاطفال والناس اللي جايين لسه. والمكتبه بتقدم كل انواع الكتب، كتب مقدسه وقصص من الكتاب المقدس وسير القديسين. بنحاول نربط تعليم الكنيسه بطرق مختلفه للاطفال وللكبار، طبعا عندنا حاجات كثيره للكبار. فالمكتبة الحقيقة بتقدم خدمة كبيرة جدا هنا هو في الكنيسة، ودورها دور تعليمي، وإن هي بتقدم الطقس بشكل مبسط عشان خاطر يعني نعلم أولادنا كويس يعني في بلاد المهجر بالذات.
0: نعم. وكمان الكتب أعتقد في نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليزي.
3: طبعا طبعا. نعم. إحنا بنحاول إن إحنا يكون عندنا كل أنواع الكتب اللي بتخدم كل الأعمار.
0: نعم.
3: بالنسبة للأطفال في الإنجليزي في طبعا كتب عربي بكل أنواعها. وحتى الكتب الطقس كلها عندنا عربي وإنجليزي علشان خاطر الناس الكبار لو حابين يقروا عربي أوكي، اللي بيقروا إنجليزي أوكي، فبنحاول إن احنا يكون كل الخدمة متوفرة لكل الأعمار.
0: طب دي حاجة حلوة جميلة، بالإضافة طبعا في الصور موجودة.
3: طبعا صور وملابس شمامسة وملابس كهنوت. والحقيقة أبونا ستيفن دايما بتابع معنا الخدمة في المكتبة عشان يعني كلها دور تعليمي ودور رعوي في قلب الكنيسة يعني. فنشكر ربنا المكتبة فعلا فيها كتب مقدسة وملابس وصور وأيقونات وصلبان وكتب تعليمية وكتب
0: ترفيهية
3: للأطفال وسيديهات.
0: نعم.
3: طبعا السيديهات دلوقتي يمكن تكون قليلة، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل فلاشات على حسب اللي
0: بالزبط.
3: الناس عايزاه.
0: بالظبط
3: يا يو اس بي. يس بالظبط كده.
0: ايوه بالظبط. طيب اشكر. ايه الاقبال النهارده في المعرض يا
3: طبعا هاني. الجو كويس والاقبال كويس يعني، وصلواتكم كده يبقى في اقبال اكتر يعني.
0: لا صلوات الانبا مكاريوس والعذراء وكل القديسين.
3: امين.
0: ودي رساله يعني بنقولها دايما على الجميع، التوجه الى كنيسه الانبا مكاريوس. وانا صدقني يا هاني دايما بقول كنيسه الانبا مكاريوس الكبير هي كنيسه الاسره الواحده.
3: في حياة في حياة يعني أبونا ستيفن يعني بذل مجهود كبير أوي إن هو يخلي الشعب الكنيسة كله أسرة واحدة الحقيقة.
0: هو بالظبط هو ليه كيمياء معينة كده،
3: هو ليه طريقة كده ومحبة بالزبط. حقيقية فكل الناس بتتجمع حواليه بصراحة.
0: هو كاهن كل المناسبات، وأي أي حد تعبان ولا مريض ولا أي حاجة على طول ما بيدخرش أي جهد ولازم يزور أيوة الناس
3: بالليل قبل الصبح
0: بالزبط. أيوة بالظبط
3: دي حقيقة. نحب نشوفكم كلكم وأهلا بيكم كلكم يعني في كنيسة سان مكاريوس، هتيجوا وتستمتعوا وتشوفوا حاجات جميلة وتستفيدوا جدا
0: إن شاء الله. متشكر جدا يا أخ هاني،
3: اتشرفت كتير.
0: الله يحفظك.
1: معنا الأستاذ إدوار يوسف.
0: أيوة
1: هيكلمنا كده على الشاورما والحاجات الحلوة.
0: الله الله
1: الحاجات المشتهيات الجميلة دي.
0: جميلة بالضبط، احنا شمين الريحة هنا يا أخ إدوار.
4: أهلا بك يا نسعد باشا.
0: إزاي صحتك؟ الله الله يحفظك.
4: نشكر ربنا. هو بصرف النظر عن شاورما وفراخ أو أي حاجة، الأكتيفيتي اللي لما الناس بمحبة
0: كل العائلة
4: كل العائلات هنا بفرح وبمحبة وبتخدم، ودي بركة صلوات بقى أبونا ستيفن وأبونا أرسانيوس.
0: بالضبط. أنا يعني لسه بقول للأخ هاني إن كنيسة الأنبا مكاريوس هي كنيسة الأسرة الواحدة حقيقي. يعني قدس أبونا ستيفن وقدس أبونا أرسانيوس ليهم معزة خاصة وبيعرفوا
4: عند كل الناس،
0: يلموا كل الشعب. بالظبط
4: كل الشعب ملمومين بالزبط. كلنا بحب يعني عاملين فراخ ولحمة وكفتة وكباب وشاورما. أنا بعمل الشاورما.
0: أنت اللي بتجهزها؟
4: بجهزها من A to Z.
0: طب إزاي الطريقة؟ إيه الطريقة اللي بتجمع بيها؟
4: بعمل لامب وفراخ اللي هو الطاي بتاع الفراخ بس.
0: نعم.
4: ونعمل لها تتبيلة خاصة كده ونحطها في السياخ ونعملها بقى على المكنة هنا يعني.
0: نعم.
4: فهي بس دي الحاجة الحلوة اللي فيها، مثلا أنا عيلتي بتتجمع كلها في اليوم ده.
0: نعم.
4: ولادي كلهم بجوازهم وقاعدين بنشتغل مع بعض. فدي طبعا أكبر حاجة بصرف النظر عن الدخل للكنيسة وحاجة، أكبر دخل هي المحبة والفرح اللي بالزبط. بيجمع الناس كلها.
0: بالضبط.
4: ودي بركة أبونا ستيفن وأبونا أرسانيوس.
0: بالضبط بالضبط، ليهم نشاط يعني كويس.
4: وطبعا وربنا بقى بيبارك في الجو، النهاردة الجو بيوتفل
0: الحمد لله. بالضبط، وإن شاء الله بكرة هيكون أحسن من النهاردة.
4: ببركة صلواتكم بقى وصلوات الأنبا مكاريوس. أيوة. هو دايما بيحب كنيسته
0: والعدرة والقديسين. بالضبط. على فكرة الشاورما يا أخ إدوار دايما أنا بقول الأكلة الصحية ليه؟ لأنها بتتحط والنار بتبقى وراها وفي صينية من تحت بتنزل كل الفات،
4: كل الفات اللي فيها بيروح.
0: نعم.
4: وبعدين بتتعامل بقى السندويتش، بيحط فيه السلطة النص بقى طماطم وبصل وخس وصوص يعني السندويتش جميل جدا يعني، والأسعار ملائمة لكل الناس.
0: بالضبط. هل في كونسيشن ولا حاجة للناس كبار السن ولا حاجة
4: للسينيور؟ لو جه وقال أنا سينيور وتعبان هنديله ببلاش.
0: يا سلام. لا لا لا ما فيش زعل كده، أحسن الناس كلها هتقول لك أنا تعبانة.
4: لا بس هو ده المهم يعني، أنه يقول أنا تعبان لأنه سينيور وصادق يعني.
0: أيوة بالضبط. يا سيدي ربنا يقويك وربنا يعوض تعب محبتك ويديك الصحة.
4: نصلي أن ربنا يديم المحبة.
0: آمين آمين يا رب. آمين. ربنا يكلل المحبة بين شعب الكنيسة. لا تيجي
4: على الاستضافة الكريمة ديت.
0: الله يحفظك.
4: ونتمنى من الشعب القبطي، أنا بقول القبطي اللي هو المصري يعني.
0: بالضبط. لا والجالية العربية كمان.
4: ما أنا بقول والجالية العربية كمان.
0: بالضبط. اللي عايز يجي مور ذان ويلكم، كلنا إخوة.
4: طبعا طبعا.
0: أشكر.
4: شكرا حبيبي.
0: أشكرك أشكرك أخي إدوار. شكرا وربنا يديك الصحة.
4: أنت هتعز أبونا ستيفن تاني ولا خلاص؟
0: أيوة من فضلك.
4: أتفضل. حاضر أبونا. شكرا أستاذ نشأت.
0: العافية يا أستاذ إدوار.
1: ألو كل نشأت.
0: أيوة أستاذ أبونا.
1: أهلا أنا بنشكركم جميعا كده على يعني كل مرة بتشرفونا ودايما كده بتجيبوا اسم الأنبا مكاريوس وكنيسة الأنبا مكاريوس والمعارض اللي فيها. ربنا يبارك محبتكم ويبارك كل الشعب ملبورن كله في كل الكنائس، ودي بركة لنا كلنا جميعا.
0: وإحنا بدورنا يا أتسابونا بنوجه رسالة إلى بدل ما تعودوا في البيت توجهوا إلى معرض كنيسة الأنبا مكاريوس في جو عائلي أسري، وهتقابلوا الناس الحلوة هناك والناس اللي بتشتغل والابتسام على وجه كل واحد. وأتسابونا أرسانيوس وأتسابونا ستيفن يعني بصراحة لهم معزة خاصة على قلوبنا. إن شاء الله يتسابونا المعرض يؤدي الغرض بتاعه، وإن شاء الله بالمحبة وتعضيد الناس إن شاء الله يكون المعرض ناجح بإذن الله. تحب توجه أي رسالة أخيرة يتسابونا؟
1: أنا بس بشكر كل الناس اللي جم واللي أزرونا واللي دايما كده بنشوفهم في المعارض. نعم. نشكرهم جميعا وربنا يبارك تعبهم جميعا.
0: شكرا يا أتسابونا على هذا اللقاء، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. كان هذا لقاء بث حي مباشر من كنيسة الأنبا مكاريوس الكبير والكائنة على العنوان التالي 615 يانين رود يارمبات. نتمنى أن نراكم اليوم حتى الساعة 5 أو غدا من 9 وحتى الساعة 5، وبالتوفيق والنجاح يا أتسابونا.
1: شكرا لك.
0: أذكرنا في صلواتك.
1: صلوات قدسي.
0: متشكر يا أتسابونا.

أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج المصري. أتمنى أن يكون لقاء اليوم قد نال رضاكم، ويعني بفكركم دايما بالتوجه إلى كنيسة الأنباء مكاريوس الكبير لحضور المعرض، والنهاردة هيستمر حتى الساعة 5، وغدا من 9 حتى الساعة 5، وسوف تجدون حسن الاستقبال والمعاملة اللطيفة. وبصراحة كنيسة الأنباء مكاريوس عندها مجموعة من السيدات والرجال متخصصين في الأكل المصري الشرقي. نتمنى أن نراكم جميعا. وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى أغنية بعيد عنك، وهذا المقطع ولا نوم ولا دمع. يتجدد بكم اللقاء يوم الثلاثاء القادم من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشأة غبريال، وأتمنى لكم أجازة سعيدة اليوم وغدا بكل ما يسعدكم ويفرحكم، وإلى اللقاء.